الرش بجمع المياه وين احلى سليماني وما يوقف اسليماني وداود العبد.